ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

وكيفرو داديرو كدا لدو هيفا هش صلا هزارو نحصدو بيستو دوية در كفتنا حفتي نامايا كردي لتركيا بناوه بانجي كردستان كو اف حفتي نامها بسر پرشتيا مصطفى پاشا درد كفت. فيچرك برهوه دي پيگوه گهداري كيد.

هر وصف صنايات بيجيتن بيستي سطوي زرفي جلكي ستيرا و جلكي توندا كوچو دو غوريكو طنجت كي بيخو و بيتات هيتا شداندن اوصا سطوي زرفي باوي بيستي سطوي تيتا شداندن و هر وصف اگر ام سرنج بدينا بيت زرفي بيت زرفي جي جلك تستيرن وفجي رولك باش رولك باش تبينن كهندنا خينيدا ديسا هجي اما جاكرناكو او بدلاكو فروك فانت كان بارخو لسر اوي شوي هاتيا ديزاين كرن.

0: وفيستي نبخچه يا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أب يوني موهيتو بليمو نعنا غازي سيداتر طاوة كسر سور هنا سفن أب دتفاجيني
0: دمي بابا تهتا سر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صلاة.

0: نا باغچه هيا اهب باش ترين موبيليات باغچه هيت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايك و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چن ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دي بحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

نظن فبش اغتر مضوح ولا سكفات لم نترى وهو بس بفعل وتذكر جمح ولا فريشان سيدا قال فريخان يذكر قاضي يذكر خياك فراسة لم نتبكر بياخ ولا تنجي حسن واسمع لقصر فخمت سيدا إلى قامل.

0: دهوك راديو #hashtag#hashtag#.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: بيستي نبوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني و افونتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميجي دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنين راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: مبلغ حريقه كان ده 10000 10000 بيتن بس يكيلو كيلو ني بعده كيلو كذا قمل خدا والله دي خد تامين كاش اوغري دي خد تامين كاش ادنى حالتك اوغري شي بيتن قمل تا اونيا يجي برامبري تا اونيا دي صار خلص كيش كا تشي خلص كاي
1: ويا راسه ده ستات خوش بما مستا
0: وما يوديت جبا
1: ويا راسه ده ستات خوش بما مستا وجيت اما جي بيتر يعني جلا جرا اف اوغر كوجو كان بيجين بطل حريقي هكر نفطر بلا ذهبي دمي اوغر دسبيكي بتشيكا دي شيء كنترول كي يعني فيد اف اوغرينج كو الدفمرو في هبيت هكر اف انا بيت اك بيت اجر سلاكي صوت نطر بلا كتديت اوغر بربو او شفتنا بو او شوف الراس يجي ساجتا تو ينكري و فينا بو هفد اوغر صلاة سجد مولا تهمي تسلطن يعني هكر في مهميو هبيت بور بك اما هرش ما بطلي خود در بخي دمي اوغري كوجي دمي صغر دي كنترول كات
0: بجا اكل بيتك مزال بدا مقال اكرام بيني انت يو قلت لها ترمي لك امي بيت البرخي جو دي وراخي دي وراخي دي هو بابا همي جنبو لي اي نزال بحطو شوفير الترمبي له ودي صاصيش كان بابو دي هلك بي بقلي بافن هلك لو يخوبة هولي كور مقالي كودو ببي او قلي بامليان حاجة تك تك تك تك تك انتصري مينا ولا بطمي لك يو قلي بالبيا ازي بيجم ناكو محتا امي تفينا نيزيكي سار سنكي ترمبي لك و بيكاب تنزين تشتوي دوبو شوفير و بلي خود قليك بون بلي يسنجي دو تشتي بشتي افخالة دا تشيري طبعا احمود نخوري مازون يودي او غريبا مليوي
1: بل
0: جيقون يخوي هوبتي طبعا او دولتي بانزيني او تسليسي تشتو بيكابي دو دا بيجي كوي تشوبيا و او غريبا بيا بيجي بوديو بيكابي جيقون هوبتي نكاس على الشاب بودي دو و بيا قد ام قاس ان النزيق ساكن او غريب طرمبلا كبا ساكن بيكابا قال خطوني في كاتي هشتي دي دراسيون هندك اي اوبي توبيني شو مولوتين انو هندك اي اوخي توبيني ايكي بطل حريق بطل قال لنا
1: مخوبه
0: خيزنام قلم بخيزنام الشهده وخده في الشهده امين قاشي يعني نزيك بخو نزيك او قلينا كل شو ما بطل اينو دربا يصورة نيس بين شاشا شوهوتن يعني ازو ما ينهل يلو يعني عفوا يدهي او نهبون ناصرن بينبو ازو ما يدهي يوحيد كان قلمبو اسم متكو بره بس تك دجر سجر عادي جدا لكو تكلز بيت او دي بيت جمع او دي بيتن بسك او دي بيتن بكو بطلي جيب سر الماء جارك دول عادي ما وشو والله خدت شهده يبقى في حريقة او قرر تبع مران دن
1: وي راستا قلك يعني رولي
0: يعني راستي حنيرة ها
1: وي راستا رولي اگر كجي وكان بجين بطل حريقي جلكي جرينجا بو نبس بو نفطر بلاني المالا الكمبانيا البازين خانان هر جهكي هبيت يعني دمري دلك اگري چي بو بور بك دزيتا كنترول كرن
0: بو حتى محل عمر كتوا في جوزي
1: بله راستا كاك مو مستا
0: بله
1: طرمبلا دا چه جوري طرمبلا
0: طرمبلا مزي وكي يومنا باكي من اس خونه نشينا
1: اي چنه
0: يوكي صلاه سري صلاه تقاعد موديل نوتيك اوپل اوميجا
1: اوميجا اوميجا اوپل امونه
0: بله
1: اوپل المانيا اوپل جي كيفن تو كيفن الكومبانيا كو كيفن از بورم او ريزو سيت يعني كيفن ترين كومبانيا اوپل الالمانيه اف كومبانيا صلاه هزار وحصلت تشتكي افجيا هاتيا اف كومبانيا هاتيا وكرن وجا ما قلت كيفن ترين كومباني الجهان كيش كومبانيا طرمبيلا بيجو تاترا يون مرسيدس
0: بيجو اما مغلينا بشيك بسوار مغلينا بو داسكيك مغلو خاندو بيجو مرسيدس يو دي
1: تاترا افجي كومبانيا كا يو تشيكيا يا طرمبيلا يا
0: اصبن
1: تا بی جدید بود بیجو خلاصه با ما مصلح خوش بی تا بی جدید بود انتر مدید بیجو
0: ما بیجو جه هبو بیجو هفته و چار ما هبو
1: هفته و چار یعنی بیجو فرانسیه ما نه کمپانیه که فرانسیه
0: هکو بزن تاحتا که داد دو نقای مقام ها بیجو
1: ایوه ما بیجو نه بیجو نه آکف ناره
0: نه نه سیاره فرانسیه
1: ما نه آکف ناره
0: یو کم نه بله ها
1: ایوه جا
0: دي بيزون من يعني يطرم بله هنجي ما تكالي يطرم بله كليب أبا ساقي ما تشلوها الصلاة تشلو دي بدا تشلونا صلاة صلاة طرم بله
1: صلوين يعمل دريج بيشان
0: دي بتاك معلومات سار هابن الشريكة تاريتو أتخل بمنا أوي جمال موسى نعمار سلسلنا بيجويا
1: أفادي يا كوبانيا تطرق یا جی کی
0: دن ملاوشه
1: تاترا او تاترا کمپانی کاسارا یا جی کی الکمر ده ویو چند بار سوات را در ویموت ایکم حوالا گودی تاترا کمپانی تاترا ویو چند کو بر سف او بیت گلکس پاس بو پیمندیتا ما مستخوشه بی آمدی